0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الجمعة أمسية صلاة مع آلاف الشباب في استاد فرنسا بباريس. في لقاء جمع بين الصلاة والحوار والتأمل والتشجيع على عيش الإيمان والشهادة للإنجيل في أجواء اتسمت بالفرح والحماس والرجاء. وخلال الأمسية أجاب البابا عن سؤالين طرحهما شابان فرنسيان. تناول السؤال الأول كيفية التوفيق بين الحماس لإعلان المسيح واحترام الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم، فيما ركز السؤال الثاني على كيفية تمييز الدعوة الشخصية في وسط القلق وعدم اليقين، واكتشاف المكان الذي ينتظر فيه الرب كل شاب لكي يخدم ويهب حياته. وفي جوابه عن السؤال الأول الذي طرحته كلوي البالغة 25 عاما والدراسة لعلم الصيدلة والملتزمة في مجموعة من الشباب الكاثوليك في الأحياء الشعبية في منطقة إيل دو فرانس، استعاد البابا كلمات القديس بولس: الحياة عندي هي المسيح، موضحا أن هذه العبارة ليست مجرد تأكيد بل هي خلاصة حياة الرسول وإعلان إيمان وطريق قداسة وشهادة حتى بذل الذات. وأشار البابا لاوون الرابع عشر إلى أن القديس بولس اختبر الله لا كحقيقة بعيدة عن حياته بل كمن يذهب إلى الإنسان ويدعوه ويغيره من الداخل ويرسله إلى العالم. ومن هنا قال البابا: تبدأ أيضا رسالة المسيحيين اليوم، فحتى إذا بدأ المجتمع الذي يعيشون فيه غير مبال بالله، فإن الله ليس غير مبال بالإنسان، وهذه الحقيقة هي مصدر الرجاء. ولفت البابا إلى أن مشكلة العصر لا تقتصر على ابتعاد كثيرين عن مسألة الله، بل تشمل أيضا ابتعاد الإنسان عن الإنسان، من خلال الأنانية وإهمال الفقراء واستبعاد الضعفاء والمرضى، أو قياس قيمة الإنسان بما ينتجه. وأشار إلى التزام كلوي في الأحياء الشعبية، معتبرا أن الإيمان هناك وسط واقع الحياة اليومية وتحدياتها يستطيع أن يصبح شهادة حية للرجاء. وأوضح البابا أن من يقول إن الله مات يعرض الإنسان نفسه لخطر فقدان معنى وجوده، أما من يستطيع أن يقول الحياة عندي هي المسيح فيكتشف العكس تماما، يكتشف أن الله من خلال يسوع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات لا يتجاهل الإنسان بل يعطي حياته لكي يحيا الإنسان. ومن هنا تابع الأب الأقدس يقول: تظهر الطريقة التي يمكن بها إعلان المسيح بشجاعة واحترام في آن واحد، فالمسيح يعلن باعتباره إنجيل الخلاص وكلمة الحق والحياة، لكن هذا الإنجيل لا يقود إلى الصراع بل الغفران والعناية بالأخ الآخر. واللقاء مع المسيح يفتح الطريق أمام الحوار ويمهد للسلام، لأنه يحمل لكل إنسان وعد الحياة الأبدية. وشدد البابا على أن العلاقة الأخوية مع الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم أو ينتمون إلى تقاليد دينية أخرى لا تتناقض مع الرسالة المسيحية، بل يمكن أن تكون نفسها ممارسة للإيمان والمحبة. فالإنسان بحسب تعبيره لا يستطيع أن يشهد للمسيح من دون أن يحب الذين يريد أن يعلنه عليهم. وأكد أن هذه الأخوة تقوم على الإصغاء والتقدير المتبادل وتجد أساسها في وحدة الأسرة البشرية، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الشباب منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة تمثل علامات منشجعة على هذا الطريق. وأضاف أن الرسالة المسيحية ليست عائقا أمام العيش المشترك بل تسهم في تعزيزه، لأنها تدعو الجميع بحرية إلى الإصغاء إلى بشرى السلام والخلاص، وتحترم في الوقت نفسه ما هو حق ومقدس في الديانات الأخرى. أما السؤال الثاني فطرحه فرانسوا، وهو شاب نشأ في ريف بيرغونيا ويدرس علم الزراعة وملتزم في خدمة أبرشيته، وسأل عن كيفية تمييز الشباب اليوم للمكان الذي ينتظرهم فيه الرب لكي يخدم ويهب حياتهم. استهل البابا جوابه بالتعبير: عن فرحة برؤية هذا العدد الكبير من الشباب، مشيرا إلى أن رغبتهم في خدمة السلام تجعلهم قادرين على تحويل المخاوف إلى رجاء والتذمر إلى مسؤولية، وقال إن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، حيث ينبغي للإنسان أن يتقدم من دون أن يفقد إنسانيته. وتوقف البابا عند مشاعر القلق وعدم اليقين التي يعيشها كثير من الشباب بسبب هشاشة المشاريع المستقبلية والعلاقات والروابط، فضلا عن إرهاق الشاشات والقلق الناجم عن التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية والدولية. ودعا الشباب إلى الإصغاء إلى هذه المشاعر وإلى آلام رفاقهم، لكن من دون الاستسلام لها، لأن اختبار الهشاشة يمكن أن يتحول بالنسبة إلى تلميذ المسيح إلى فرصة للشهادة. وأكد الأبو الأقدس إن الإنسان الذي يتبع يسوع في طريق الخدمة المتواضعة والمجانية يستطيع أن يتحرر من القلق ويكتشف فرحا وسلاما داخليين لا يقومان على مشاعر عابرة بل على يقين الإيمان. وفي هذا الإطار قال البابا إن الكنيسة نفسها جماعة هشة ومقدسة، كأوان من خزف تحمل كنزا، مستعيدا كلمات القديس بولس: حين نكون ضعفاء نكون أقوياء، ومن خلال الصداقة مع المسيح يتحقق التمييز، أي ذلك الإصغاء الداخلي الذي يتم بالصلاة وطلب النور الروح القدس. وحدد البابا معالم عملية التمييز الروحي، مشددا أولا على أن كلمة الله تبقى مصباحا لخطواتنا، ومن نور الإنجيل تنطلق مسيرة التكوين الروحي التي تجمع بين الصلاة والخدمة والسجود والعمل والصمت والإعلان. ودعا الشباب إلى استعادة قيمة الصمت، ولا سيما بعيدا عن ضجيج وسائل الإعلام، وإلى النظر إلى مثال القديسين الذين عرفوا حتى وسط الاضطهادات والصعوبات كيف يفتحون دروب السلام. واستحضر الحبر الأعظم في هذا السياق أمثلة عن من قديسي فرنسا، من القديس أوجين دو مازنود والقديس حنا ماري فياني إلى القديسة تريز دي لوزيو والطوباوية بولين جاريكو، وكذلك شهداء العمل الرسولي الذين بذلوا حياتهم في زمن الحرب العالمية الثانية. وقال إن هؤلاء القديسين غيروا التاريخ لأنهم سمحوا أولا للإيمان بأن يغير قلوبهم، فانتقلوا بالآخرين من الألم إلى الرجاء. وأكد لاون الرابع عشر للشباب أن الرب لا يخاطبهم بطريقة غامضة، بل ينادي كل واحد منهم باسمه ويدعوه لاتباعه لأنه يحبه. ومن خلال قبول الإنجيل بعقل صاف وقلب نقي، يستطيع الإنسان أن يكتشف دعوته إلى الخدمة باعتبارها عطية حياة كاملة وأمينة وممتلئة بالحب. ودعا الشباب في مواجهة القلق وعدم اليقين إلى اكتشاف قوة الكلمة البسيطة: شكرا شكرا ليسوع على محبته. ومن هذا الشكر يمكن أن تولد الجرأة لقول: هانذا يا رب. هذا ووجه البابا نداء خاصا إلى الذين يشعرون بالدعوة إلى الكهنوت أو الحياة المكرسة، قائلا: إن الكنيسة في فرنسا تحتاج إليهم، وأنها تصلي من أجلهم وتنتظرهم، داعيا إياهم إلى عدم الخوف من هذه الدعوة والثقة بالمسيح الذي يريد أن يجعلهم أصدقائه الأقربين. وفي ختام الأمسية دعا البابا الشباب إلى اكتشاف مصدر الحرية الحقيقية في العلاقة الحية مع يسوع، وقال: إن الإنسان الذي يعيش مع الله يصبح حرا من كل ما يحجب الحياة ويجعلها فارغة وبلا معنى. واستعاد كلمات المسيح: الحق يحرركم، موضحا أن مصدر الحرية الحقيقي هو المسيح نفسه. وانطلاقا من رسالة القديس بولس إلى تيميتاوس، لخص البابا طريق الحياة المسيحية في ثلاثة أفعال: تجنب واسع وجاهد، فالتلميذ مدعو إلى تجنب الكبرياء والغرور والعنف والجشع والسعي إلى البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. ثم الجهاد في سبيل الخير، ودعا الشباب إلى أن يكونوا صانعي سلام وإلى طلب شفاعة القديسين والاقتداء بهم، مستحضرا بصورة خاصة القديسة تريزا الطفل يسوع التي يمكن أن تعلمهم طريقها الصغيرة للمحبة اليومية بوصفها أساسا متينا لكل سلام دائم. وختم البابا لاون الرابع عشر بتوجيه رسالة إلى الشباب: لكي ينمو في القداسة ويسهموا في تغيير المجتمع نحو الأفضل، داعيا إياهم إلى أن يكونوا شهودا منيرين للإنجيل، أي للبشرة السارة التي هي المسيح نفسه مخلص العالم.
0: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لاون الرابع عشر صلاة الغروب أمس الجمعة في كاتدرائية نوتردام مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين. ووجه رئيس أساقفة باريس الكاردينال لوران أولريك كلمة للمناسبة رحب فيها بالأب الأقدس. ألقى قداسة البابا لمون الرابع عشر عظة استهلها قائلا: إن صلاة المساء جمعتنا في هذا المكان الذي يدعو باريس منذ قرون وأكثر من أي مكان آخر إلى رفع نظرها نحو السماء، وأشار إلى أن سبع سنوات قد مرت منذ أن رأى العالم بأسره وهو يحبس أنفاسه الكاتدرائية يلتهمها حريق مروع. وفي ذلك الحين أيضا قال الأب الأقدس: رفعنا عيوننا مضطربين وأدركنا عجز الإنسان أمام ما لا يمكن توقعه. وأضاف أن هذا الألم لم يكن ألم الكاثوليك وحدهم ولا ألم المؤمنين وحدهم، لقد أدركنا في تلك اللحظة المأساوية أن كاتدرائية نوتردام هي أكثر من مجرد معلم. وأشار إلى أن المشاركة الجماعية في إعادة البناء وبهاء النتيجة اليوم يكشفان أن قلب شعب ينبض في هذا المكان، وأن الماضي والمستقبل يتعانقان، وأن السماء والأرض تلتقيان. وتابع البابا لمون الرابع عشر عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام لافتا إلى أنه أراد أن يلتقي بهم في هذا المكان الرمز للكنيسة في فرنسا، وعبر عن فرحه بعبور عتبة هذا المكان كما يفعل يوميا آلاف الأخوة والأخوات الذين يأتون إلى هنا من جميع أنحاء العالم. وسلط الأب الأقدس الضوء على أننا نجد أنفسنا أمام جمالا يخاطب قلبنا القلق ويدعوه إلى السلام. وأشار البابا لمون الرابع عشر إلى أن المؤسسات العامة والكنسية والخاصة التي شاركت في ترميم كاتدرائية نوتردام قد ساهمت في إعادة تفعيل المسارات الثقافية والوجودية والروحية التي تظهرها هذه الكاتدرائية. وتوجه البابا لمون الرابع عشر في عظته إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والإكليريكيين في فرنسا قائلاً: ليكن ما حدث هنا مصدر إلهام لكم، واجعلوا الأولوية لفرح الإنجيل. وأشار البابا لمون الرابع عشر في عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام في باريس أمس الجمعة إلى أن مخطط الكاتدرائية الذي هو على شكل صليب حيث تمتزج الحجارة والأنوار يذكر باللقاء بين الأرض والسماء، إذ يجمع أحداث التاريخ المنسوج من أفراح البشر وآلامهم، يضمها معا في ديناميكية رمزية تؤلف لغة حية انطلاقا من تعابير مختلفة. وسلط الضوء على أن هوية الكنيسة تنبع من التجسد، أرسل الله ابنه، وهي مدعوة إلى أن تكون دائما كنيسة في انطلاق. وتوقف البابا لمون الرابع عشر عند ضرورة عدم نسيان الغاية التي من أجلها أقيمت هذه الكاتدرائية، شأنها شأن جميع الكنائس الأخرى، ألا وهي الصلاة وتسبيح الله. وأشار إلى أن الكاتدرائية ليست بناء من حجارة ينظر إليه بإعجاب، إنها تحيا بالسر المقدس الذي يحتفل به فيها. وهنا في كاتدرائية نوتردام أضاف الأب الأقدس: تتجلى هذه الحقيقة بوضوح بوضع المذبح في وسط المكان، وهكذا تكون الجماعة التي تسبح الرب في قلب الصرح فيما يسير الزائرون حتى أثناء الاحتفالات حولها وينظرون إليها. وتابع البابا لون الرابع عشر عظته خلال ترأسه صلاة الغروب أمس الجمعة في كاتدرائية نوتردام، لافتا إلى أنه يمكن للبساطة النبيلة للترنيم والكلام والحركات الليتورجية أن تكون لكثيرين بصيص رجاء وواحة سلام في مجتمع شديد الترابط وصاخب، حيث يمكن للإنسان أن يختبر حضور مبتع أعظم محبة. فلما تم الزمان أرسل الله ابنه. وأشار البابا لبون الرابع عشر إلى أن الاحتفال بالسنة الليتورجية وبالآحاد والأعياد يجعلنا أيضا معاصرين للمسيح، منتبهين إلى مختلف مراحل حياته التي وهبها بكاملها للآب من أجل العالم. هكذا نصبح أيضا أكثر انفتاحا على علامات الأزمنة. فالإصغاء الجماعي إلى الكتب المقدسة والصلاة يسمحان لنا بأن نرى الأحداث التاريخية في نور الله، ويجعلاننا أكثر وعيا بمسؤولياتنا وقادرين على الحفاظ على بذور العدل والسلام. فالرجاء هو الذي يحركنا لا الاستسلام. وفي ختام عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام في باريس أمس الجمعة في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الأساقفة والكهنة والإكليريكيين والمكرسين، داعيا إلى أن يحافظوا على حياتهم الداخلية مع الرب في مدرسة القديسين الكثيرين الذين سبقوهم، وأن يصدقوا دائما من ينبوع محبة الله اللامتناهية في الصلاة الصامتة. أيها الرعاة والمكرسون في فرنسا، قال البابا لون الرابع عشر، أنتم مدعوون إلى أن تكونوا أول حراس لهذا البيت المفتوح والحجارة الحية لكنيسة ترجو ولا تخاف المستقبل. لقد ولدت هذه الكاتدرائية من جديد لكي تولدوا أنتم معها من جديد في اندفاعا نحو القداسة والرسالة اليومية. في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، زار قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا في باريس، وتخللت اللقاء كلمة لمديرة هذا المركز وثلاث شهادات. وجه قداسة البابا لون الرابع عشر كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره بزيارة بيت يشهد أمام المدينة كلها بأنه من الممكن أن نلتقي ونعيش معا بكرامة وسلام، وشكر برشية باريس والراهبات أسكالبرانيات وجميع العاملين والمتطوعين، مشيرا إلى الاستقبال والإصغاء والتنشئة والصداقة. وشكر أيضا من قدموا شهادتهم خلال هذا اللقاء. وسلط الأب الأقدس الضوء على أن اسم مركزهم للمرافقة والاندماج الاجتماعي الذي يشير إلى القديسة باخيتا يحفز على إدراك الدور الأساسي للنساء في بناء حضارة المحبة. كما وتوقف البابا لون الرابع عشر في كلمته عندما جاء في الإرشاد الرسولي ديلكسيتي في محبة الفقراء، مسلطا الضوء على أن الفقراء بالنسبة للمسيحيين ليسوا فئة اجتماعية بل هم جسد المسيح نفسه. وتابع الأب الأقدس كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا، مشيرا إلى التزامهم ومسلطا الضوء على العطاء المتبادل. كما وذكر البابا لون الرابع عشر بكلمات القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس حول أن العين لا تستطيع أن تقول لليد لا حاجة بي إليك، ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما، لا بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة. وقال القديس بولس الرسول أيضا: لكن الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة، لئلا يقع في الجسد شقاق، بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا. وفي ختام كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا في باريس، شكر البابا لوون 14 الجميع على عملهم، وكذلك جميع الذين يقومون بالخدمة نفسها في مؤسسات مماثلة في كل أنحاء فرنسا، ودعاهم إلى مواصلة الشهادة على هذه العناية المتبادلة التي تسمو بالروح وتزيد العالم إنسانية من خلال الاستقبال الأخوي ومسارات التنشئة والحوار مع المدينة.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، التقى البابا لوون 14 صباح اليوم السبت في المعهد الكاثوليكي بباريس أعضاء جمعية السينودوس الإقليمي والموعظين والمبتدئين في الإيمان، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية تعزيز مسيرة مرافقة البالغين الذين يكتشفون الإيمان المسيحي أو يعودون إليه، مؤكدا أن تزايد أعداد طالبي المعمودية وأسرار التنشئة يمثل فرصة متجددة أمام الكنيسة ورسالة تستدعي مسؤولية رعوية أكبر. عقد اللقاء إذن في المعهد الكاثوليكي في باريس الذي وصفه البابا بأنه مساحة تلتقي فيها المعرفة بالإيمان، مشيدا بالعمل الذي أنجزته الجمعية السينودوسية وبورقة العمل التي قدمتها باعتبارها ثمرة مسيرة كنسية شارك فيها شعب الله من خلال الإصغاء المتبادل والعمل بروح السينودوسية. وأعرب الحبر الأعظم عن دهشته أمام العدد المتزايد من الأشخاص الذين يقفون اليوم على عتبة الإيمان، ولاسيما البالغين الذين يطلبون أسرار التنشئة المسيحية، واعتبر أن هذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في مجتمع فرنسي يتسم بدرجة كبيرة من العلمنة، مشيرا إلى أن تجارب الموعظين والمبتدئين في الإيمان تشكل شهادة على عمل النعمة وتتجاوز التفسيرات الاجتماعية والأرقام وحدها. في هذا السياق شدد البابا لوون 14 على ضرورة رفض ما وصفه البابا فرانسيس بالتشاؤم العقيم، داعيا الكنيسة إلى التعامل مع هذه الظاهرة بمسؤولية والاقتراب من الباحثين عن الإيمان بروح يقوم على القرب والرحمة والحنان، وأكد أن المطلوب ليس الاكتفاء بالفرح أمام تزايد أعداد المقبلين على الإيمان، بل تحويل هذا الواقع إلى أسئلة ومبادرات رعوية عملية. وطرح في هذا الإطار سؤالا أساسيا، ألا وهو: كيف يمكن للكنيسة أن ترافق الموعظين والمبتدئين في الإيمان والعائدين إليه وأن تساعدهم على مواصلة مسيرتهم بعد نيل الأسرار المقدسة؟ هذا ثم دعا البابا إلى أن تكون الكنيسة في حالة تنشئة دائمة تستقبل الباحثين الجدد عن الله وترافقهم على المدى الطويل، وأشار إلى أن هذا التوجه له جذور في التقليد الرعوي للكنيسة في فرنسا، حيث حظيت تنشئة البالغين باهتمام خاص منذ عقود، وتجددت هذه المسيرة بصورة واضحة منذ العام 1996 مع صدور الرسالة إلى الكاثوليك في فرنسا والطبعة الفرنسية الأخيرة من رتبة التنشئة المسيحية للبالغين. كما شدد الحبر الأعظم على أن استقبال المعمدين الجدد لا ينبغي أن ينتهي عند الاحتفال بهذه المعمودية، محذرا من خطر الفراغ الذي قد يليها، ودعا إلى دمجهم بصورة كاملة ضمن الجماعات المسيحية وفي الصلاة والحياة الكنسية وتوفير تنشئة متكاملة تشمل الكتاب المقدس واللاهوت والعقيدة والحياة الأخلاقية والصلاة. هذا ثم توقف البابا عند أهمية الليتورجيا، مؤكدا أنها ليست مجرد مرحلة تأتي بعد التعليم المسيحي، بل تشكل جزءا أساسيا من مسيرة الإيمان والتوبة والاستعداد للأسرار، لأنها تجعل سر المسيح حاضرا وتساعد المؤمن على اكتشاف معنى البشارة والحياة مع الله. في هذا الإطار أكد البابا لوون 14 أن دور المنشئين والعاملين في المجال الرعوي أساسي جدا، داعيا إلى إعداد أشخاص قادرين على مرافقة المبتدئين في الإيمان مع معرفة معمقة برتبة تنشئة البالغين المسيحية، كما شدد على أهمية التكوين الإنساني للعاملين في المجال الرعوي حتى يتمكنوا من التعامل مع اختلاف ظروف الباحثين عن الإيمان، ومن بينهم من يحملون تجارب مؤلمة أو عزلة أو جراحا عميقة. كما لفت البابا إلى أن المرافقة تتطلب احترام إيقاع كل شخص والتقدم معه تدريجيا في إطار من الإصغاء والرحمة وبروح السير معا الذي يجمع الكهنة والعلمانيين والموعوظين والمبتدئين في الإيمان. في الختام شدد البابا لوون 14 على أن المعمدين الجدد ليسوا مجرد متلقين، بل يحملونهم أيضا عطية يمكن أن تثري الكنيسة في فرنسا والكنيسة الجامعة، داعيا الموعظين والمبتدئين في الإيمان إلى أن يصبحوا بدورهم شهودا للإنجيل داخل المجتمع، ومشددا على ضرورة أن يقبلوا بعضهم بعضا وأن يسيروا معا في طريق الإيمان، متمنيا لهم أن يواصلوا مسيرتهم بسلام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاهون الرابع عشر في مزار العذراء مريم سيدة لورد في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. مستمعينا الكرام، صباح الخير وأحد مبارك لكم جميعا من مطرح ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن اليوم معكم بنقلنا المباشر من البريري بمزار سيدة لورد لحتى نترافق ونصلي بالقداس اللي رح يترأسه قداسة البابا لاهون الرابع عشر بمزار لورد. امبارح من عشية عيوننا وقلوبنا تابعوا البابا هو عم بيصلي بمغارة مسابيال بلورد، وحمل للعذراء مريم

وبنعيش معه هالزيارة والمسيرة يلي بلشها بفرنسا. ومثل ما سمعناه بخطباته وبكلماته عم بيرجع يردنا على جوهر الإيمان، على الينبوع الحي يلي ما بيخيبنا أبداً. زيارة البابا للورد منا مجرد فعل عبادة، وإنما هي إعادة انطلاقة بالمسيرة على درب الحقيقة والحياة الداخلية، بالأخص بهالقارة الأوروبية يلي والعالم كله سوا يلي شوي ضايعين، بيسمحوا لوعود الاكتفاء الذاتي المزيفة انه تغريهم. البابا بيذكرنا انه كرامة الانسان الحقيقية مش موجودة لا بالسلطة ولا بالقوة، وإنما بهالقدرة على الاعتراف بأنه نحن خلايق وأبناء وبنات محبوبين ومعوزين للخلاص. مغارة مسابيال بلورد يلي اختار الله لحتى يتجلى فيها من خلال بساطة برنادات، هي العلامة الكبيرة لقلب منطق العالم. قلبه رأسا على العقب، مش قلب يعني قلبه، لأن بهالمغارة الضعف ببطل تهميش، وإنما بيصير المكان المميز يلي ربنا بيظهر فيه نعمته بقوة. واليوم بهالأحد يلي بنحتفل في مثل كل أحد بسر فصح الرب، البابا لون الرابع عشر عم يحمل معه هذه النية على المذبح، انه يذكرنا انه ما حدا منا بعيد، ما حدا منا لوحده، ما حدا منا جريح لدرجة انه نعمة الله وحنانه ومحبته ما بيقدروا يوصلوا له.

وإذا نتأمل بقراءة هذا الأحد وبهالمذبح يلي عم نشوفه قدامنا بهالبريري، ما فينا إلا ما نشوف هالعلاقة الوثيقة بين اللي بتجمع مريم العذراء وسر الإفخارستية. مريم هي أول بيت إربان حي بالتاريخ، حملت بحشيها ابن الله المتجسد وغزته وقبلته

وبعدين عطيته للعالم تحت الصليب. ونحن كل مرة نتقدم من سر الإفخارستية ندخل بسر بيت لحم والجلجلة هيدا، وبنفس النعم يلي قالتها مريم بالناصرة.

مثل ما بنعرف كلنا سوا نهار الأحد هو مش مجرد مرحلة بين هلالين بوتيرة أيامنا وأسبوعنا، وإنما هو اليوم يلي بنجتمع فيه كلنا سوا حول الرب. ومريم هي اليوم حاضرة معنا حد الكنيسة وحد البابا لاهون الرابع عشر لتذكرنا إنه الإفخارستية بتخلينا ننطلق نحو إخوتنا، وإنه مش ممكن إن نكسر الخبز ونشارك بكسر الخبز بدون ما نشعر بمسؤولية ألم إخوتنا وأخواتنا يلي عايشين معنا. مثل ما كمان ذكرنا مبارح البابا لاهون بصلاته قدام العذراء بمغارة مسابيال، إنه الصلاة الحقيقية بتصير محبة فعلة وبتصير قرب وخدمة للأشخاص الأشد ضعف، للمرضى وللأخيرين بهالأرض.

بسم الأب والابن والروح القدس آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنطلب من الرب أن يبارك هذا الماء الذي خلقه والذي أخذ من ينبوع مغارة مسابيال. سنرش به تذكارا لمعموديتنا، فليعن الله لكي نبقى أمناء للروح الذي نلناه. أيها الإله الأزلي القدير، يا من أردت أن يكون الماء ينبوع حياة ومبدأ طهارة، وأن يغسل أيضا نفوسنا ويهبنا عطية الحياة الأبدية، تنازل وبارك هذا الماء لكي ننال القوة في هذا اليوم المكرس لك. وبهذا الماء جدد فينا ينبوع نعمتك الحي، وادفع عنا كل شر في الروح والجسد، فنستطيع حينئذ أن نقترب منك بقلب طاهر ونقبل بملء الخلاص الذي تهبه لنا بالمسيح ربنا. آمين.

ليطهرنا الله القدير من خطايانا، وليجعلنا باحتفالنا بهذه الإفخارستية أهلا للمشاركة في مائدة ملكوته بالمسيح ربنا. آمين.

0: Prions le Seigneur.
1: لنصلي إلى الرب. أيها الرب الإله، يا من تظهر قدرتك الفائقة بأبهى صورها عندما تغفر وترحم، كاثر لنا من عطايا نعمتك لكي نصير إذ نسارع نحو الخيرات التي تعدنا بها شركاء في سعادة السماء بيسوع المسيح ابنك ربنا الذي يحيا ويملك معك في اتحاد الروح القدس إلها إلى دهر الداهرين. آمين.

قراءة من سفر النبي حزقيال. هكذا يقول الرب: تقولون ليس طريق الرب بمستقيم. اسمعوا يا آل إسرائيل، أطريقي غير مستقيم؟ أليست طرقكم هي غير المستقيمة؟ إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه، فإنه بإثمه الذي صنعه يموت. وإذا تاب المنافق عن نفاقه الذي صنعه وأجرى الحكم والعدل، فإنه يحيي نفسه. إنه إذ قد رأى وتاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيا حياة ولا يموت. كلام الرب. الشكر لله.

قراءة من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. أيها الإخوة، فإذا كان عندكم شأن للمناشدة بالمسيح ولما في المحبة من تشجيع والمشاركة في الروح والحنان والرأفة، فأتموا سروري بأن تكونوا على رأي واحد ومحبة واحدة وقلب واحد وفكر واحد. لا تفعلوا شيئا بدافع المنافسة أو العجب، بل على كل منكم أن يتواضع ويعد غيره أفضل منه، ولا ينظرن أحد إلى ما له بل إلى ما لغيره. تخلقوا في معاملة بعضكم لبعض بأخلاق من هم في المسيح، فمع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. كلام الرب، الشكر لله.

0: Le Seigneur soit avec vous.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير.

0: En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple.
1: في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: ما قولكم؟ كان لرجل ابنان.
0: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne.
1: فدنا من الأول وقال له: يا بني اذهب اليوم واعمل في الكرم. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد ذلك فذهب.
0: Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
1: ودنا من الآخر وقال له مثل ذلك فأجاب: هأني ذاهب يا سيد. ولكنه لم يذهب.
0: Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui répondent:
1: فأيهما عمل بمشيئة أبيه؟ فقالوا: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والبغايا يتقدمونكم إلى ملكوت الله، فقد جاءكم يوحنا سالكا طريق البر فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والبغايا فآمنوا به، وأنتم رأيتم ذلك فلم تندموا، آخر الأمر فتؤمنوا به.
0: Sa parole.

0: Frères et sœurs,
1: أيها الأخوة والأخوات، أيها الحجاج القادمون من فرنسا ومن جميع أنحاء العالم، عندما أنظر إليكم هذا الصباح وأنتم مجتمعون في بيت أمنا، أرى وجه الكنيسة الجامعة. لقد عبر بعضكم القارات وتحمل المشقات وحمل أفراحه وأثقاله إلى هذه المغارة المقدسة. يا لها من فرحة أن نكون معا، قلبا واحدا وعائلة واحدة. قلبا واحدا وعائلة واحدة. أود أن أوجه تحية خاصة إلى الحجاج القادمين من جميع مقاطعات فرنسا وأبرشياتها. إنكم اليوم تطؤون تراب هذه الأرض المباركة التي نالت نعما كثيرة. عسى أن ينعش هذا الحج شعلة الإيمان في بيوتكم ورعاياكم. احملوا تعزية لورد إلى جيرانكم وأحبائكم وإلى الشعب الفرنسي بأسره. إن النصوص التي تقترحها علينا الليتورجية في هذا الأحد تلامس جانبا أساسيا من الرسالة التي جاءت العذراء مريم لتوديعها إلى القديسة برنادات، دعوة إلى الارتداد، دعوة حانية وملحة في آن. ففي الإنجيل يوجه يسوع نظرة حق وحسن عميق إلى القلوب المنغلقة، فلم تندموا آخر الأمر. لماذا هذا الجرح في قلب المسيح؟ لأن الله لا يريد هلاك أبنائه. ويذكرنا نبي حزقيال قائلا: إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه فإنه بإثمه الذي صنعه يموت. أما إذا تاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيا حياة ولا يموت. لذلك تتردد الدعوات إلى الارتداد في الكتب المقدسة وتعبر كل كرازة الإنجيل على مر العصور، وهي تكتسب أهمية خلاصية لتظهر إلحاحها وضرورتها. اليوم لا غدا علينا أن نتوب. اليوم هو الزمن المقبول، يوم الخلاص. نعم، الله يريد للإنسان أن يحيا وأن يفتح عينيه ويعود إليه. والارتداد يعني أن نترك طرق الضلال ونعانق درب الحياة، فنفتح قلوبنا للفرح الوحيد الذي لا يزول. إن يسوع نفسه لا يستخدم عبارات ملطفة عندما يحث على التوبة، كما ينقل لنا القديس لوقا مثلا: إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم. لكنه يوسع أفق الحياة الأرضية ليشمل أفق الحياة الأبدية. فالسعادة هنا على الأرض هي واقع عابر ونسبي، ويا للأسف غير متاحة أحيانا لبعض الناس. أما السعادة الحقيقية فهي موعودة للجميع في الرجاء، وينبغي أن تكون موضوع بحثنا الأساسي وجهودنا وخياراتنا. ألم تقل العذراء مريم للقديسة برنادات: لا أعدك بأن تكوني سعيدة في هذا العالم بل في العالم الآخر؟ إن هذا الوعد الذي أعلن هنا بالذات يتردد بقوة خاصة في هذه الأرض الفرنسية ويهز ذهنياتنا المعاصرة. ففي هذه المرحلة من التاريخ وفي مجتمع يسعى إلى التقدم والرفاه المادي، لكنه يجرب أحيانا بنسيان أفق الأبدية، تأتي مريم لتذكرنا بعظمة دعوتنا إلى الحياة وإلى الحياة الأبدية وبمداها، وأمام التيارات الراهنة التي تسعى إلى إعادة تحديد قيمة الحياة البشرية في مواجهة المرض أو الألم أو الشيخوخة، تقف مغارة مسابيال كملاذ للرجاء المسيحي. هنا لا يرفض أي ضعف. عكازاتكم وكراسيكم المتحركة ودموعكم الخفية ليست عوائق، بل هي المكان بامتياز الذي تحترمون فيه احتراما كاملا وتستقبلون فيه، ويتجلى جمالكم بنور محبة الله اللامتناهية. إن الورد هي المكان المبارك لإعلان الإيمان بجمال الحياة وقدسيتها، لأنها تقبل هنا كعطية ثمينة من الله، وقد دعيت إلى أن تزهر في الأبدية في محبة الآب. أعدك بذلك، نعم، إن الحياة الأبدية وعد ثابت وأكيد يمنحنا إياه الرب. لقد حصل لنا عليها بموته على الصليب وقيامته، ويحققها فينا كل يوم من خلال نعمة المعمودية. إنها في متناولنا، لكن علينا أن نقبلها بحرية وأن نتمسك بها وأن لا نضع لها العوائق. أما العائق أمام النعمة والحياة الأبدية، والعائق الوحيد أمام هذه المحبة، فهو الخطيئة والانطواء على الذات، ذلك الرفض لله الذي يحبسنا في ظلماتنا الخاصة. وهنا تكمن مسؤوليتنا الشخصية، وهي مسؤولية كبيرة. لقد أرادنا الله أحرارا، لأن الحرية هي شرط للمحبة، فلا يمكن أن نحب بالإكراه. وهذه الحرية التي أعطيت لنا ينبغي أن نستخدمها في قول نعم للمسيح وبمساعدة نعمته على خطى مريم. نعم تتجدد باستمرار حتى نفسنا الأخير الآن وفي ساعة موتنا، كما نقول في صلاة السلام عليك يا مريم. ونجد الدعوة الملحة إلى التوبة في الكلمات التي قالتها مريم هنا بالذات، توبة توبة توبة، هي تكرر الكلمة 3 مرات وتدعو برنادات إلى القيام ببعض الأفعال. لماذا؟ هل نحن بطيئون إلى هذا الحد في الفهم؟ هل نعتبر أنفسنا بسهولة بلا خطيئة؟ ألا نمارس التوبة بما فيه الكفاية؟ إن العذراء تطلب منا أن نتوب، لا من أجل أنفسنا فقط ونحن في حاجة إلى ذلك، بل أيضا من أجل الخطأ، من أجل عالم يسير بشكل سيء. كيف لا تشعر قلوبنا بأنها معنية أمام النزاعات المنتشرة التي تدمر حياة الكثير من الأبرياء؟ ومع ذلك فإن الشر الذي يصيب عصرنا ينبع من قلب الإنسان، والله ليس مسؤولا عنه. ليست طريقي هي غير المستقيمة، بل طرقكم أنتم، يقول الرب لبني إسرائيل. لذلك ينبغي أن تتغير قلوب البشر بدءا من قلوبنا. التوبة هي عمل تولده المحبة في التضامن مع الجنس البشري، محبة لله الذي نريد أن نجبر جرح قلبه الذي تسببت فيه خطايانا، ومحبة لجميع إخوتنا الذين لا يصغون إلى هذه الدعوة إلى الارتداد، والذين تقودهم خطاياهم إلى الموت.
0: Elle doit avoir le courage de vivre cette conversion en premier lieu.
1: وهذه الحاجة إلى الارتداد تشمل الكنيسة نفسها في حجها الأرضي، فعليها أن تتحلى بالشجاعة لتعيش هذا الارتداد أولا، ولكي تشفى من الجراح العميقة ومن عدم الأمانة ومن حالات الضياع المؤلمة التي ارتكبت في داخلها. علينا أن نضع أنفسنا بتواضع تحت نظرة الرب المطهرة، فالاعتراف بأخطائنا هو أمر لا غنى عنه للنمو الروحي، كما كتب القديس أغسطينوس: ليؤلمك دائما ما أنت عليه إن كنت تريد أن تنال ما لست عليه. إن نداء أمنا الملح إلى الصلاة والارتداد يملأنا رجاء عظيما، لأنه يدلنا على السبيل لتغيير مجرى الأمور، وهذا السبيل ليس سوى أن نتحد بألم المسيح. أيها المرضى الأعزاء الذين تعرفون الألم، وأنتم كثيرون هنا في لورد، لديكم إمكانية أن تعيشوا آلامكم وأوجاعكم بروح التقدمة لكي تدخلوا في ذلك المسار الخلاصي الذي يحتاج إليه العالم كثيرا. وبهذا المعنى أنتم حقا في قلب الكنيسة، ودوركم لا يمكن الاستغناء عنه. أيها الحجاج، أيها الإخوة والأخوات، لن تعودوا من لورد كما جئتم إليها، ستعودون كمرسلين للرجاء. هذه هي معجزة هذا المكان، أن يوقظ الرجاء في قلب المحنة والألم بالذات. إن العذراء مريم تشفي نظراتنا وتغير قلوبنا مانحة إياها السلام. كونوا في بلدانكم وفي أبرشياتكم وفي عائلاتكم شهودا فاعلين لهذه القوة ولهذا الحنان الإلهيين، اللذين يمكناننا من مواصلة المسيرة وبلوغ الغاية. ويستعددكم صلاة المرضى ومحبة أمنا. سيروا بثقة نحو المستقبل، لا تخافوا من عواصف العالم. إن أم الله القديسة تسهر على مسيرتكم وتلف الكنيسة برداء حنانها، وكوكب الصبح المشرق تهدي خطواتكم لكي تولدوا بفرح للحياة نفسها التي يحياها ابنها يسوع. آمين.

إذ نتحد بالصلاة لنرفع إلى الرب طلبتنا من أجل جميع البشر لكي يحيوا حياة هادئة ومطمئنة ويبلغوا السعادة الأبدية.

لنصلي من أجل الكنيسة ليكون شعب المعمدين أمينا لرسالته في إعلان الإنجيل لكي تكون الحياة للعالم. لنصلي إلى الرب. لنصلي من أجل البابا لكي يقود البابا لاهون سفينة الكنيسة بشجاعة وعناية رعوية لكي تكون الحياة للعالم.

لنصلي من أجل الأساقفة والكهنة والشمامسة، لكي تكون خدمة الرعاة ينبوع فرح وقداسة، لكي تكون الحياة للعالم. لنصلي إلى الرب.

0: لنصلي من أجل عطية السلام، لكي يكون المسؤولون عن الأمم صناع وفاق وأخوة، لكي تكون الحياة للعالم. لنصلي إلى الرب. لنصلي من أجل المرضى، لكي تفتح شهادة من هم في الألم والتجارب قلوب الجميع على العطف والرأفة، لكي تكون الحياة للعالم. لنصلي إلى الرب. لنصلي من أجل الحجاج،
1: حتى يكون جميع الذين يقصدون هذا المكان شهودا حقيقيين لرحمة الله، لكي تكون الحياة للعالم. إلى الرب نطلب.
2: سيور Viens secourir de ton peuple.
0: تعال أيها الرب لنصرة شعبك الذي يرجو رحمتك، لكي تؤيده قدرتك في هذه الحياة وتقوده إلى الأفراح الأبدية بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. يا إله الرحمة، نسألك أن تقبل هذه التقدمة التي نقدمها لك لكي تفتح لنا واسعا ينبوع كل بركة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. حقا إنه حق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان ومكان أيها الرب الآب القدوس الإله الأزلي القدير. يا من برحمتك أحببت العالم كثيرا حتى أرسلت لنا الفادي وأردته شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، لكي تحب فينا ما كنت تحبه فيه. فالعطايا التي خسرناها بعصيان الخطيئة نستعيدها بطاعة ابنك. ولذلك مع الملائكة وجميع القديسين نسبحك أيها الرب ونبتهج فرحين ونحن نعلن قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي.

عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

0: Il est grand le mystère de la foi.
1: هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس، فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح، ليجعل منا الروح القدس تقدمة كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديسة برناديت، وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاوون، ومع أخي جون مارك أسقف كنيسة تارب ولورد، ومعي أنا خادمك الوضيع وسائر الأساقفة والكهنة والشمامسة والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك.

مستقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف ومنح السلامة في أيامنا. أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك. بمحبة المسيح تبادل عطية السلام.

0: Voici l'agneau de Dieu.
1: هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل. يا رب لست مستحقا أن تدخل سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Prions le Seigneur.
1: Les nous salli il Rabb.
0: Sacrement du ciel, Seigneur. Guéris nos esprits et nos corps.
1: ليشفي يا رب سر السماء أرواحنا وأجسادنا. لكي وإذ نعلن موت المسيح ونشترك في ألامه نرث معه مجده. هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين.

0: Très Saint-Père,
1: le 2 mars, أيها الأب الأقدس, في الثاني من آذار عام 1858, خلال الظهور الثالث عشر, طلبت العذراء مريم من القديسة برنادات أن تذهب لتقول للكهنة أن يبنوا هنا كنيسة وأن يأتوا إليها في تطواف. وقد أصبحت الكنيسة الأولى المزار, وقادت التطوافات الحجاج نحو الاحتفال بالسر الفصحي كما فعلنا للتو معا. وفي الثالث من حزيران عام 1858, في يوم عيد جسد المسيح ودمه, عيد الجسد, تناولت برنادات القربان المقدس للمرة الأولى, وكانت رغبتها في الإفخارستية هي التي دفعتها للعودة إلى لورد قبل أيام قليلة من الظهور الأول. وكانت هذه المناولة مصدر فرح عظيم, وهذا الفرح هو إرسالي. باسم جميع المؤمنين الحاضرين وجميع حجاج العالم الذين يستجيبون هنا لنداء مريم, أشكركم على قيادة صلاتنا. في كل يوم هنا يترأس الأساقفة والكهنة القداس الإلهي الذي يحتفل به في بازيليكات المزار وكابلاته بلغات متعددة, في جماعات تجسد تنوع الشعوب وعالمية الكنيسة. وكل يوم أيضا تتم عبادة القربان الأقدس خلال تطواف القربان المقدس مع المرضى وسائر الحجاج, فتصبح القمة الخفية للإيمان ظاهرة, ويلقى المرضى وجميع الحجاج البركة من الرب الذي يمر في وسطهم, من النبع الذي ينبع من عمق المغارة إلى النبع الإفخارستي الذي يتدفق من جنب يسوع المصلوب. توكل حياة حجاج لورد إلى محبة الله الرحيمة الذي يسمع صراخ شعبه ويشفق على أبنائه. وتذكارا لهذا اليوم, اسمحوا لي أن أقدم لكم لوحة وصليبا. اللوحة تمثل مغارة الظهورات, النبع المتواضع حيث الإلفة والروابط بين مريم وبرنادات هي ملاذ سلام وحياة للجميع, والصليب المصنوع من خشب نبتة الورد البري الأصيلة في المغارة هو شاهد متواضع على الظهورات. هذا الخشب الملتوي والشائك يذكرنا بالجلجلة, حيث يقدم ابن الإنسان حياته لكي تكون للعالم الحياة, الحياة الحقيقية والحياة بوفرة.

0: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
1: شكرا جزيلا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء. أحييكم جميعا بمحبة، أنتم الذين شاركتم في هذا الاحتفال الإفخارستي. شكرا لحضوركم. نوجه تحية أيضا إلى جميع الذين انضموا إلينا عبر وسائل الإعلام، ولا سيما المرضى. سنصلي الآن معا صلاة التبشير الملائكي، هذه الصلاة البسيطة والرائعة التي تساعدنا على أن نعيش كل يوم في انسجام مع مشيئة الله على مثال العذراء مريم. وقبل ذلك أود أن أوجه نداء عزيز علي بشكل خاص، وأنا موجود في هذا المكان. هنا ظهرت العذراء مريم للقديسة برنادات حاملة المسبحة وقادت إذا جاز التعبير صلاتها، ولذلك فأني اليوم وكأني أتلقى منها هذا الطلب. أدعو جميع المؤمنين وجميع الجماعات المسيحية إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل بنية خاصة، هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. ونرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة، لتشفع من أجلنا أمنا القديسة مريم العذراء.

0: Angelus Domini, nunziavit Maria.
1: ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس.
0: Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: قالت مريم للملاك أنا أمت الرب فليكن لي حسب قولك. الكلمة صار جسدا وحل فينا.
0: Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei.
1: تضرع لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح. لنصلي. نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا حتى أننا نحن الذين عرفنا تجسد المسيح ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة ألامه وصليبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicuterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis.
1: من أجل الموتى المؤمنين، الراحة الدائمة أعطهم يا رب، ونورك الأزلي فليضئ لهم، فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين.

الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

مع البركة الختامية والنشيد الختامي منكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر للقداس يلي احتفل فيه قداسة البابا لهون الرابع عشر بساحة البرارية قدام مزار لورد. نحن إذا الله راد بيتجدد لقائنا الليلة من عشية الساعة 9 بتوقيت روما لحتى نصلي سوا مع البابا والمؤمنين المجتمعين بمزار لورد صلاة المسبحة مع التطواف بالمشاعل. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لهون الرابع عشر في مزار العذراء مريم سيدة لورد في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أحدا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لهون 14 صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في مزار العذراء مريم سيدة لورد مع حشد غفير من الحجاج والمؤمنين والمرضى قدموا من مختلف أنحاء العالم. وللمناسبة وجه الأب الأقدس عظة استهلها بالقول إن النصوص التي تقترحها علينا الليتورجية في هذا الأحد تلامس جانبا أساسيا من الرسالة التي جاءت العذراء مريم لتودعها إلى القديسة برناديت، دعوة إلى الارتداد، دعوة حانية وملحة في آن. ففي الإنجيل يوجه يسوع نظرة حق وحزن عميق إلى القلوب المنغلقة، فلم تندموا آخر الأمر. لماذا هذا الجرح في قلب المسيح؟ لأن الله لا يريد هلاك أبنائه. ويذكرنا النبي حزقيال قائلا: إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه فإنه بإثمه الذي صنعه يموت، أما إذا تاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيى حياة ولا يموت. لذلك تتردد الدعوات إلى الارتداد في الكتب المقدسة وتعبر كل كرازة الإنجيل على مر العصور، وهي تكتسب أهمية خلاصية لتظهر كم هي ملحة وضرورية. أضاف الحبر الأعظم يقول إن يسوع نفسه لا يستخدم عبارات ملطفة عندما يحث على التوبة، كما ينقل لنا القديس لوقا مثلا: إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم، لكنه يوسع أفق الحياة الأرضية ليشمل أفق الحياة الأبدية. فالسعادة هنا على الأرض هي واقع عابر ونسبي، وهي ويا للأسف غير متاحة أحيانا لبعض الناس. أما السعادة الحقيقية فهي موعودة للجميع في الرجاء، وينبغي أن تكون موضوع بحثنا الأساسي وجهودنا وخياراتنا. ألم تقل العذراء مريم للقديسة برناديت: لا أعدك بأن تكوني سعيدة في هذا العالم بل في العالم الآخر؟ تابع الأب الأقدس يقول إن هذا الوعد الذي أعلن هنا بالذات يتردد بقوة خاصة في هذه الأرض الفرنسية ويهز ذهنياتنا المعاصرة. ففي هذه المرحلة من التاريخ وفي مجتمع يسعى إلى التقدم والرفاه المادي لكنه يجرب أحيانا بنسيان أفق الأبدية، تأتي مريم لتذكرنا بعظمة دعوتنا إلى الحياة وإلى الحياة الأبدية وبمداها، وأمام التيارات الراهنة التي تسعى إلى إعادة تحديد قيمة الحياة البشرية في مواجهة المرض أو الألم أو الشيخوخة، تقف مغارة مسابيال كملاذ للرجاء المسيحي. هنا لا يرفض أي ضعف. عكازاتكم وكراسيكم المتحركة ودموعكم الخفية ليست عوائق، بل هي المكان بامتياز الذي تحترمون فيه احتراما كاملا وتستقبلون فيه، ويتجلى جمالكم بنور محبة الله اللامتناهية. إن لورد هي المكان المبارك لإعلان الإيمان بجمال الحياة وقدسيتها، لأنها تقبل هنا كعطية ثمينة من الله، وقد دعيت إلى أن تزهر في الأبدية في محبة الآب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أعدك بذلك. نعم، إن الحياة الأبدية وعد ثابت وأكيد يمنحنا إياه الرب، لقد حصل لنا عليها بموته على الصليب وقيامته، ويحققها فينا كل يوم من خلال نعمة المعمودية. إنها في متناولنا، لكن علينا أن نقبلها بحرية وأن نتمسك بها وأن لا نضع لها العوائق. أما العائق أمام النعمة والحياة الأبدية والعائق الوحيد أمام هذه المحبة فهو الخطيئة والانطواء على الذات، ذلك الرفض لله الذي يحبسنا في ظلماتنا الخاصة. وهنا تكمن مسؤوليتنا الشخصية، وهي مسؤولية كبيرة. لقد أرادنا الله أحرارا لأن الحرية هي شرط للمحبة، فلا يمكن أن نحب بالإكراه، وهذه الحرية أعطيت لنا، ينبغي أن نستخدمها في قول نعم للمسيح وبمساعدة نعمته على خطى مريم. نعم تتجدد باستمرار حتى نفسنا الأخير، الآن وفي ساعة موتنا، كما نقول في صلاة السلام عليك يا مريم. تابع الأب الأقدس يقول: ونجد الدعوة الملحة إلى التوبة في الكلمات التي قالتها مريم هنا بالذات، توبة توبة توبة، هي تكرر الكلمة 3 مرات وتدعو برنادات إلى القيام ببعض الأفعال. لماذا؟ هل نحن بطيئون إلى هذا الحد في الفهم؟ هل نعتبر أنفسنا بسهولة بلا خطيئة؟ ألا نمارس التوبة بما فيه الكفاية؟ إن العذراء تطلب منا أن نتوب لا من أجل أنفسنا فقط، ونحن في حاجة إلى ذلك، بل أيضا من أجل الخطأ، من أجل عالم يسير بشكل سيء. كيف لا تشعر قلوبنا بأنها معنية أمام النزاعات المنتشرة التي تدمر حياة الكثير من الأبرياء؟ ومع ذلك فإن الشر الذي يصيب عصرنا ينبع من قلب الإنسان، والله ليس مسؤولا عنه. ليست طريقي هي غير المستقيمة، بل طرقكم أنتم، يقول الرب لبني إسرائيل. لذلك ينبغي أن تتغير قلوب البشر بدءا من قلوبنا نحن. أضاف الحبر الأعظم يقول: التوبة هي عمل تولده المحبة في التضامن مع الجنس البشري، محبة لله الذي نريد أن نجبر جرح قلبه الذي تسببت فيه خطايانا، ومحبة لجميع إخوتنا الذين لا يسقون إلى هذه الدعوة إلى الارتداد، والذين تقودهم خطاياهم إلى الموت. وهذه الحاجة إلى الارتداد تشمل الكنيسة نفسها في حجها الأرضي، فعليها أن تتحلى بالشجاعة لتعيش هذا الارتداد أولا، ولكي تشفى من الجراح العميقة ومن عدم الأمانة ومن حالات الضياع المؤلمة التي ارتقبت في داخلها. علينا أن نضع أنفسنا بتواضع تحت نظرة الرب المطهرة، فالاعتراف بأخطائنا هو أمر لا غنى عنه للنمو الروحي، كما كتب القديس أغسطينوس: ليؤلمك دائما ما أنت عليه إن كنت تريد أن تنال ما لست عليه. تابع الأب الأقدس يقول: إن نداء أمنا الملح إلى الصلاة والارتداد يملأنا رجاء عظيما، لأنه يدلنا على السبيل لتغيير مجرى الأمور، وهذا السبيل ليس سوى أن نتحد بآلام المسيح. أيها المرضى الأعزاء الذين تعرفون الألم، وأنتم كثيرون هنا في لورد، لديكم إمكانية أن تعيشوا آلامكم وأوجاعكم بروح التقدمة، لكي تدخلوا في ذلك المسار الخلاصي الذي يحتاج إليه العالم كثيرا. وبهذا المعنى أنتم حقا في قلب الكنيسة، ودوركم لا يمكن الاستغناء عنه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: أيها الحجاج، أيها الإخوة والأخوات، لن تعودوا من لورد كما جئتم إليها، ستعودون كمرسلين للرجاء. هذه هي معجزة هذا المكان، أن يوقظ فرح الرجاء في قلب المحنة والألم بالذات. إن العذراء مريم تشفي نظراتنا وتغير قلوبنا مانحة إياها السلام. كونوا في بلدانكم وفي أبرشياتكم وفي عائلاتكم شهودا فاعلين لهذه القوة ولهذا الحنان الإلهيين، اللذين يمكناننا من مواصلة المسيرة وبلوغ الغاية. وإذ تعضدكم صلاة المرضى ومحبة أمنا، سيروا بثقة نحو المستقبل. لا تخافوا من عواصف العالم، إن أم الله القديسة تسهر على مسيرتكم وتلف الكنيسة برداء حنانها، وكوكب الصبح المشرق تهدي خطواتكم لكي تولدوا بفرح للحياة نفسها التي يحياها ابنها يسوع. آمين. وفي ختام الذبيحة الإلهية وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه قداسة البابا لاوون 14 كلمة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحييكم جميعا بمحبة، أنتم الذين شاركتم في هذا الاحتفال الإفخارستي، شكرا لحضوركم. وأوجه تحيتي أيضا إلى جميع الذين انضموا إلينا عبر وسائل الإعلام، ولا سيما المرضى. سنصلي الآن معا صلاة التبشير الملائكي، هذه الصلاة البسيطة والرائعة التي تساعدنا على أن نعيش كل يوم في انسجام مع مشيئة الله، على مثال العذراء مريم. تابع الأب الأقدس يقول: وقبل ذلك أود أن أوجه نداء عزيزا على قلبي بشكل خاص، وأنا موجود في هذا المكان. هنا ظهرت العذراء مريم للقديسة برنادات حاملة المسبحة، وقادت إذا جاز التعبير صلاتها. ولذلك فإني اليوم وكأني أتلقى منها هذا الطلب، أدعو جميع المؤمنين وجميع الجماعات المسيحية إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر 20 أكتوبر المقبل، بنية خاصة هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. ولنرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة.
2: في في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من شهر أيلول سبتمبر، توجه قداسة البابا لاوون 14 صباح يوم الأحد إلى مزار سيدة اللورد، حيث التقى بمجلس أساقفة فرنسا، واستهل الحبر الأعظم كلمته بالتعبير عن سروره باللقاء في هذا المكان الذي باركه الله بالقرب من المغارة التي ظهرت فيها العذراء مريم للقديسة برناديت، وحيث يجتمع الأساقفة بانتظام في جمعياتهم العامة. وأوضح البابا أن اختيار هذا المكان يعكس رغبة الأساقفة الواضحة في وضع كنيسة فرنسا تحت حماية أم الله مريم العذراء الكلية الطهارة لكي تقودها بأمان بحسب مشيئة الرب يسوع، مؤكدا أنه لا يوجد طريقة أفضل للوصول إلى يسوع من المرور بمريم العذراء، لأن كل شيء فيها يقود المؤمنين إلى ابنها. تابع لبولقطس موضحا أن الأساقفة بهذا الاختيار يواصلون الإرث الذي تلقوه من آبائهم في الإيمان منذ الأزمنة الأولى لإعلان بشارة الإنجيل في بلادهم، وأشار إلى أن تكريم أم الله قد ترسخ في فرنسا ترسخا عميقا حتى أن فرنسا سميت بعد وقت قصير بمملكة مريم كما جاء في كتابات البابا بيوس 11، وقد تجلت هذه العلاقة المميزة بين فرنسا والقديرة مريم العذراء بصورة فريدة عندما كرست فرنسا نفسها لها رسميا في 10 من شباط فبراير عام 1638. وهو النذر الذي أشار إليه البابا بيوس 11 عندما أعلن سيدة الانتقال شفيعة لفرنسا، وأكد البابا أن مسيرة الثقة والحنان الطويلة هذه مع مريم العذراء والتي تميزت بتقوى كبيرة وأماكن كثيرة تحمل اسمها وابتهالات مستجابة ومزارات وحجاج وكاتدرائيات تواصل مسيرتها متجاوزة كل العقبات وتشهد للإيمان الحي لشعب الله. وأمام التحديات الهائلة في هذا الزمن، دعا البابا الأساقفة إلى إظهار الشجاعة والجرأة والإبداع الرسولي، مشددا على ألا يصيبهم الإحباط من الأخطاء والتناقضات أو السقطات التي ميزت تاريخ الشعب في مسيرة إيمانه، وحثهم على التخلي بشجاعة الاعتراف بالأخطاء بمحبة الحقيقة وبالعزم على مداواة الجراح بمحبة الراعي الصالح الذي يعرف خرافه ويدعو كل واحد منها باسمه، محفزا إياهم على النهوض برجاء وعدم التعب من إعلان الإنجيل. وأكد قداسته أن تاريخ الكنيسة في فرنسا غني جدا وخصب، ومن المهم الرجوع إليه لبناء مستقبل الجماعات المسيحية ومستقبل البلاد، فقد شهدت الكنيسة على بناء التدريجي للأمة وأسهمت فيه، ولا تزال اليوم جزءا لا يتجزأ من ثقافتها وهويتها ورسالتها في العالم. وبناء على ذلك يحق لصوتها أن يكون حاضرا في النقاش العام في فرنسا لما تتمتع به من سلطة نبوية، وحتى إن لم يفهم صوتها دائما أم لم يؤخذ به في المسائل الأساسية التي تمس أسس الحضارة، فإنه يبقى صوتا مرتقبا وضروريا. وأشاد البابا بعزيمة الأساقفة وشجاعتهم في النقاشات الأخيرة حول موضوع نهاية الحياة، داعيا إياهم للمثابرة مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذين يدافعون على القيم نفسها. وتطرق البابا إلى واقع العلمانية الخاصة في فرنسا، موضحا أنها ثمرة تاريخ مضطرب صار اليوم مسالما، ويجب أن يتيح للكنيسة القيام برسالتها، وحذر من أن التوازن الذي تم التوصل إليه بصعوبة بدأ يوضع تدريجيا موضع تساؤل، وما يجب ألا يؤدي للاستسلام، بل يدعو إلى اليقظة للدفاع عن حرية الكنيسة وحقها في إعلان البشارة والتربية على الحرية الحقيقية وممارسة العبادة العلنية لكي تمارس المحبة باسم يسوع المسيح. واستشهد البابا برسالة البابا فرانسيس بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2024، والتي دعا فيها المعمدين إلى الاعتزاز بإرثهم الإيماني واستعادته، مؤكدا أن تشجيع المعمدين على استعادة إرثهم الإيماني هو جزء أساسي من رسالة الرعاة لتجديد الكنيسة. وأضاف الحبر الأعظم إن ما أعطاه الرب لكاثوليك فرنسا يستدعي الشكر الجزيل من سلسلة متواصلة من القداسة وازدهار الفنون والآداب والعلوم، ونضج في الوعي بكرامة الإنسان وحقوقه، واندفاع رسولي أثمر في أقاصي العالم. وأكد البابا إيمانه بأن الوقت قد حان ليسعى المعاصرون صدى رسالة الإنجيل مفعمة بالرجاء وسط ظواهر الاستقطاب وتراجع الأخوة وتصاعد العنف والفقر التي ينشئها غياب الله عن مجال العالم، مذكرا بقول يسوع: لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. وركز لابولقدس على فئة الشباب الذين يحملون تطلعات كبيرة ومستعدون للالتزام بكل ما هو جميل وحق وصالح، داعيا الأساقف إلى إرشادهم نحو طريق الإنجيل ومرافقتهم من خلال جماعات مسيحية حية وتثقيف عقائدي راسخ. وفيما يخص التحديات التربوية، شدد البابا على أن التعليم الكاثوليكي رغم انفتاحه على الجميع واحترامه لحرية الضمير، لا يمكنه التخلي عن مشروعه التربوي المتمحور حول المسيح والذي يهدف إلى إنماء الإنسان إنماء متكاملا في جميع أبعاده الروحية والثقافية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وختم البابا كلمته بالتشديد على أهمية الوحدة بين تلاميذ المسيح في مواجهة الانقسامات الإيديولوجية التي تبطل الشهادة الكنسية، وأوضح أن الوحدة ليست إلغاء للفروق الشخصية، بل هي التقاء كل حساسية كاثوليكية أصيلة في اعتراف مشترك بالإيمان وطاعة للرعاة ولخليفة بطرس، وهي وحدة ديناميكية تختني بالتقليد والروح السينودوسية. وشدد قداسته ثقته بشعب الله في فرنسا، موكلا الأساقف والأبرشيات والبلاد إلى حماية سيدة اللورد الوالدية، ومنحا للجميع البركة الرسولية.
1: في محطة روحية عميقة غمرها الخشوع والرجاء، توجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا مساء السبت إلى مغارة الظهورات في مسابيال بمدينة لورد، حيث وقف في صمت وصلاة أمام تمثال العذراء مريم. وفي هذا المكان المقدس الذي يقصده ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، رفع الأب الأقدس صلاة تضرع إلى سيدة لورد، واضعا بين يديها فرنسا وشعبها، ومسترشدا برجاء المؤمنين الذين يجدون في حضورها الوالدي عزاء وقوة وتجديدا للرجاء. وطلب البابا بشفاعة العذراء أن ينعم العالم بعطية السلام، وأن تتراجع لغة العنف والصراعات، وأن يصغى إلى صرخة الفقراء والمرضى والمتألمين، كما رفع صلاته من أجل العائلات والشباب لكي يتجدد الإيمان في القلوب ويظل نور الإنجيل حاضرا في حياة الأجيال الجديدة. قال البابا لاوون الرابع عشر:
3: Notre-Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
1: يا سيدة لورد، يا سيدة الحبل بلا دنس، في هذا المكان المبارك الذي خاطبت فيه القديسة برنادات ابنة شعب فرنسا المتواضعة بهذا القدر من الحنان والرقة، لكي تحمل إلى العالم رسالة منيرة من الصلاة والارتداد والرجاء، نهرع إليك بثقة، ولأنك الأم التي وهبنا إياها يسوع، ولأنك تتنبهين إلى جميع احتياجاتنا، نتوسل إليك يا سيدتنا من أجل فرنسا التي أنت شفيعتها والتي أحطتها طوال قرون كثيرة بحمايتك، نالي لشعبك نعمة الوئام الأخوي. تابع الأب الأقدس يقول: ليعمل أبناؤها على بناء مجتمع متناغم ينبذ كل عنف وكل كراهية، ويتيح لكل إنسان أن يعمل وأن يؤسس عائلته وأن يحقق حياته حتى نهايتها في الطمأنينة والسكينة، ولتكن الفئات الأكثر بؤسا والفقراء موضع دعم دائم. نالي لفرنسا قادة حكماء وأسخياء مستعدين لبذل ذواتهم وقادرين على مواجهة التحديات ويرغبون في خدمة الخير العام، وليحفظوها في السلام وسط عائلة الأمم، وليرفعوا صوتها من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية ومن أجل السلام في العالم، رافضين إلى الأبد منطق الحرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيتها العذراء مريم القديسة، نقدم إليك شعب الله السائر في هذا البلد الذي طبعته بحضورك وقربك على مدى العصور. جددي إيمان العائلات المسيحية وحماستها، تلك العائلات العزيزة جدا على قلبك، لكي تعيش يوما بعد يوم في حضور يسوع وفي نعمته وعضده وسط الصعوبات التي تجتازها، ولتكن منفتحة بسخاء على الحياة، وليوقظ الله فيها دعوات، ولا سيما الدعوات إلى الكهنوت والحياة المكرسة. امنحي كنيستك في فرنسا أن تدل ولا سيما الشباب على درب الإنجيل المنيرة، لكي يسهموا في بناء مجتمع عادل وأخوي، وهو المجتمع الذي يتطلعون إليه. وأخيرا أيتها الأم المحبة، نقدم إليك نوايانا الشخصية الأكثر إلحاحا، ولا سيما نوايا المرضى والمتألمين وجميع الذين يرافقونهم وقد جاءوا يستمدون القوة والشفاء من نبع مسابيال. وختم البابا لاوون الرابع عشر صلاته بالقول: نستودعك أحباءنا وأمواتنا الأعزاء، فأزيلي نسألك كل العوائق التي لا تزال تفصلنا عن ابنك الحبيب، واجعل ملكه يسود في جميع القلوب. آمين.

0: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لاوين الرابع عشر عصر السبت القداس الإلهي في ساحة لكونكورد في باريس مع حشد غفير من المؤمنين. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس حيثة قال فيها: أشكر الله على النعمة التي منحني إياها بأن أكون هنا في هذه الساحة، ساحة الكونكورد، لأحتفل بالإفخارستية. نعم، ما أجمل وما أطيب أن يجتمع الإخوة والأخوات معا لكي نعظم عظمة الله، ليسهم حضوري بينكم في تعزيز إيمانكم وتشجيعكم على أن تشعوا وتنقلوا بلا انقطاع حياة ربنا يسوع المسيح الحبيب وسلامه ومحبته. تابع الأب الأقدس يقول: إن عطش أحد فليقبل إلي. أيها الإخوة والأخوات، إن جماعتنا العطشة تتجه نحو المسيح ينبوع الماء الحي، الماء الذي يروي العطش ويزهر الحياة، ماء محبة الله التي أفيدت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. إن الطوق إلى الله يسكن في أعماق قلوبنا، ونحن نصرخ مع صاحب المزمور: ظمئت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. إنها صرخة إنسان متواضع ومفعم بالشغف، لا يكف عطشه أكثر عمقا ووجودية عن النمو. وها إن يسوع المسيح بتجسده يأتي للقاء كل إنسان في تاريخه ويكشف له عن نفسه بوصفه ينبوع الماء الحي الحقيقي القادر على إرواء عطشه. فالأمر لا يتعلق بعطش مادي، بل بعطش إلى المعنى وإلى الحقيقة وإلى الاكتمال يسكن قلب كل إنسان. ويسوع يستجيب لهذا الطوق العميق إلى العلاقة وإلى الشركة مع الله الذي يكمن فيه ملء الحياة إلى الأبد. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نعترف بأن شيئا هنا في هذه الدنيا لا يستطيع أن يشبعنا بالكامل. فعندما نظن أننا أخيرا أتممنا ما علينا وأن جهودنا قد كوفئت، كثيرا ما يعود الفراغ الداخلي إلى الظهور، بل يكون أعمق من ذي قبل. وعندئذ لكي نملأه قد يحدث أن نبحث عن ملذات جديدة، وأن نرغب في امتلاك أشياء جديدة، وأن نفعل كل ما في وسعنا لكي نستمتع فقط، لكي لا نشعر بذلك القلق الداخلي. أضاف الحبر الأعظم يقول: تدعونا لترجية الكلمة اليوم إلى أن نتفحص قلوبنا، ما هو العطش الأعمق؟ ما الذي نبحث عنه حقا في الحياة؟ نحن جميعا نطوق إلى السعادة وإلى الحب وإلى تحقيق الذات، ولكن من أي ينبوع نحاول أن نروي عطشنا؟ هل نكتفي بالخيرات المادية وبالإشباعات الآنية وبالأصنام الصغيرة الكثيرة التي تعدنا بالكثير لكنها تترك قلوبنا فارغة؟ لقد نلنا في المعمودية الماء الحي الذي يتحدث عنه الإنجيل، ولكن هل التقينا حقا بالمسيح لقاء شخصيا؟ إن الإنسان في الأساس كائن يطوق، والله وحده قادر على ملء هذا الفراغ الداخلي. تابع الأب الأقدس يقول: نعم أيها الإخوة والأخوات، إن يسوع المسيح الراعي الصالح يقودنا كما يقود الراعي خرافه إلى ينبوع السعادة والسلام. هو يعرف كل واحد وواحدة منا باسمه، لا يخفى عليه شيء من أسرارنا ولا من نوايانا ولا من ضعفنا. هو يفحص أعماق قلوبنا، لقد بذل حياته من أجلنا ولا يزال يبذلها من خلال الأسرار، ويحمل على كتفيه الخراف المتعبة أو الجريحة، ويعيد برفق تلك التي ضلت الطريق. يكشف لنا يسوع محبة الله غير المشروط لنا، ففي عينيه لا أحد منا مجرد رقم في بطاقة هوية ولا رمز تعريفي، بل هو شخص فريد لا يمكن الاستغناء عنه. أضاف الحبر الأعظم يقول: وإذ أراكم هنا مجتمعين أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أنتم ورثة تاريخ مقدس طويل وجميل في فرنسا، أقول لكم ارتووا أنتم أيضا من هذا الينبوع الذي هو قلب يسوع المطعون. نعم، أنتم عطاش إلى الله وإلى الحياة وإلى الحقيقة وإلى الوحدة وإلى السلام وإلى الشركة وإلى السعادة. إنكم تتوقون إلى اكتشاف أفق منير من جديد وإلى بناء أمة متجددة انطلاقا من جذورها التي يرويها الإيمان. لا تحتفظوا بإيمانكم بيسوع المسيح لأنفسكم فقط، بل دعوه يفيض منكم ليروي عطش الأشخاص الذين تلتقون بهم ويملأهم. إن مهمتكم هي أن تحملوا الرجاء حيث يسود الإحباط والجفاف الروحي. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد فاض ماء الروح القدس الحي بوفرة، ولا يزال يثمر في الكنيسة من خلال المرسلين والشهود في جميع الثقافات والشعوب. فهو يخصب كل ما يلمسه ويحوله لكي يحمل ثمره، أي قداسة الذين يعبدون الله الحق ويخدمون الإخوة والأخوات بمحبة سخية. وفي هذا البلد الرائع فرنسا ارتوى كثيرون عبر القرون من هذا الماء الحي، وكرسوا حياتهم بكاملها للخير، الشهداء الأوائل مثل بلاندينا وبوتينوس وإريناوس، والقديسون والقديسات مؤسسو الرهبانيات، والأساقف القديسون مثل مارتينوس وفرانسيس دي سال، والرجال والنساء الذين كانت قلوبهم حساسة لاحتياجات القريب مثل منصور دي بول وفريدريك أوزنام وجان جوغان وكثيرين غيرهم. واليوم أيضا هناك عدد كبير جدا في مجتمعنا وفي رعايانا وفي مختلف نشاطاتنا يواصلون الالتزام في سبيل الحياة والأسرة والحقيقة والسلام والأخوة والعدالة. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، لنتوجه إلى أم الله ينبوع الخلاص، تلك التي تقود حياتنا إلى ابنها صانع كل نعمة، فبنعمها الحرة والواثقة صارت الوديعة المتواضعة التي أرادها الله، والتي تجسدت فيها محبة الآب لكي تهب نفسها للعالم. فلنبتهل إليها بثقة لكي تتفجر بشفاعتها ينابيع الماء الحي في قلب شعب الله، ولتزهر في كل مكان في فرنسا براعم الإيمان والرجاء والمحبة. آمين.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة مسبحة الوردية وتطواف المشاعل يقودهما البابا لاهون الرابع عشر في مزار مريم العذراء سيدة لورد. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مجددا معنا بنقل المباشر لليوم بهالليلة. عم نجتمع سوا لحتى نصلي مع البابا ومع آلاف المؤمنين وحدة من أبسط وأعمق الصلوات بالكنيسة، صلاة المسبحة. بعد لحظات رح يمشوا سوا ويصلوا سوا، رجال ونسوان وأطفال جايين من بلدان مختلفة ولغات مختلفة وقصص مختلفة. ورغم هالشي، لما رح نبلش صلاتنا كل هالاختلافات رح تجتمع بصلاة واحدة: السلام عليك يا مريم. واحدة من أكثر الصلوات المعروفة بإيماننا المسيحي، صلاة ممكن تعلمناها نحن وصغار، صلاة يمكن صليناها أوقات بدون ما ننتبه وشردنا، صلاة يمكن صليناها حتى خد شخص مريض بالمستشفى أو قدام

لحتى نثبت حد مريم، لحتى نثبت حد كل شخص عم يتألم، لحتى نثبت حد كل شخص عم يرجو، لحتى نثبت حد كل الأشخاص يلي عم بحسوا إنن وحدن. بهالليلة نحن ومجتمعين لحتى نصلي صلاة المسبحة، يمكن في أشخاص بالمستشفى، يمكن في أشخاص حد أحبابهم المرضى، يمكن في أشخاص تلقوا خبر صعب أو حزين، يمكن حدا عم بيعيش وحدة ما حدا بيعرفها إلا هو، يمكن شخص بطل عم بيصلي لأن حس إنه الله إله زمان ساكت ومش عم يعطيه جواب. من هيك صلاتنا الليلي ممكن تكون كلمة رجع. ومن لورد صلاتنا بتاخد طابع تاني، لأنه هالمكان كتير أشخاص تعلموا منه إنه الألم على الرغم من إنه بيضل سري مش لازم أبدا ينعيش بالعزلة وبالوحدة. وقدام مغارة العذراء الليلة الكنيسة بتحملنا هالرسالة إنه عند الله ما حدا منسي، ومريم هي معنا بإيمان الكنيسة كأم عم بترفقنا. مثل ما كلنا منعرف مغارة لورد صارت لملايين الحجاج مدرسة ثقة، كلهم بيتوجهوا لعند العذراء لحتى يطلبوا، ولكن كمان في كتير أكتر بيجوا لحتى يشكروا، بيجوا تيطلبوا شفاء، ولكن كمان بيجوا لحتى يتعلموا كيف يسلموا أمورهم لله ويسلموا الأشياء يلي ما بيقدروا يغيروها. دايما نصال عند العذراء حاملين رجا معين، ومنرجع مع رجا مختلف، يمكن مش دايما يكون الجواب يلي نحنا تخيلناه، ولكن دايما منرجع باليقين ومتأكدين انه نحنا مش لوحدنا. بهالليلة نحن وناطرين نبلش صلاتنا خلينا نفكر بكل الأشخاص يلي بدنا نحطهم قدام العذراء الليلة بالمغارة. خلينا نفكر بأهلنا، نفكر بأصدقائنا، بالأشخاص يلي طلبوا منا نذكرهم بصلواتنا، للأشخاص يلي بطلوا معنا، للأشخاص يلي عم بيعيشوا صعوبات معينة، للأشخاص يلي عم بيفتشوا عن شغل، للأشخاص يلي مش عم يقدروا يغفروا، للأشخاص يلي بعيد عن الله، للأشخاص يلي فقدوا الثقة، للأشخاص يلي خايفين من المستقبل، للأشخاص يلي عم يتألموا بالنفس والجسد. فينا نحملهم الليلة كلهم سوا بقلوبنا، لأن صلاتنا المسيحية عندها هيدي القدرة الرائعة إنه منقدر ناخد فيها ونحمل فيها حتى الآخرين وحياتهم ونقدمهم لله. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين.

0: بإيمان مشترك لنصلي من أجل الحبر الأعظم البابا لهون الرابع عشر ومن أجل نواياه ونوايا الكنيسة.
1: In una fede comune preghiamo per il nostro santo padre Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
2: Con una fe comune rezamos por nuestro santo padre el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia.
3: United in one faith, let us pray for our Holy Father Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين.

السر الأول من أسرار المجد، قيامة يسوع من بين الأموات. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان قال يسوع لليهود: وكما أن الآب الحي أرسلني وأني أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. من يأكل هذا الخبز يحيا للأبد.

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

السر الثاني من أسرار المجد صعود يسوع إلى السماء من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: لو رأيتم من الإنسان يصعد إلى حيث كان قبلا، إن الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يجدي نفعا. والكلام الذي كلمتكم به روح وحياة.

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.

0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم
1: شلوم نخ مريم مليا الطيبوثو موران عامل مبارختو آت بنيشي ومبارخو فيرو كرسيخ موران إيشو مشيحو
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte.
1: السر الثالث من أسرار المجد العنصرة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: السلام عليكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. قال هذا ونفخ فيهم وقال لهم: خذوا الروح القدس.

0: Padre nuestro que estás en el cielo.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous
1: salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a ni'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti bayna an-nisa wa mubaraka thamrat batniki sayyidna Yasu' al-Masih. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: Quatrième mystère glorieux.
1: السر الرابع من أسرار المجد انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وامتلأت إليصابات من الروح القدس فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. طوبى لمن آمنت فسيتم ما بلغها من عند الرب.

0: Father who art in heaven, hallowed be thy name.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدوس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

السر الخامس من أسرار المجد، تكليل العذراء مريم سلطانة على السماء والأرض. من رؤيا القديس يوحنا: ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه.

0: Notre Père qui es aux cieux.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.

السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: Nous sommes rassemblés ce soir.
1: نجتمع هنا هذا المساء لنلبي الطلب الذي وجهته العذراء مريم إلى الكهنة بواسطة القديسة برنادات ليأتوا إلى هنا في مسيرة. ما أروع أن نرى شعب الله المؤمن جيلا بعد جيل يستجيب بمحبة وثقة لدعوة العذراء مريم الحانية. وما أشد عزاءنا حين نسمع المسيحيين ينشدون التراتيل المفعمة بالحماسة والإيمان ويسيرون والشموع في أيديهم نحو أمهم السماوية الأم التي وهبنا إياها يسوع على الصليب. أشكر الرب لأنني أستطيع بدوري أن ألبي هذا المساء نداء أمنا فأصير حاجا بين الحجاج. إن هذا النور الذي يقودنا ويجذبنا هو نور الرجاء الذي لا يتخلى عنا أبدا حتى فيما نسلك درب هذه الحياة التي غالبا ما تكون حافلة بالمحن، ولكنها مشبعة منذ الآن بفرح معرفتنا بأننا أبناء الله. أحبنا يسوع وخلصنا. إن المرضى هم شهود مميزون لهذا التجلي الجديد للحياة من خلال الإيمان والمحبة لله وللقريب. لابد من أن نأتي إلى هنا لنشارككم هذه المسيرة أيها المرضى الأعزاء لكي ندرك حقيقتها إدراكا كاملا. وكما قال البابا بيوس الثاني عشر، لم يرى قط في زاوية من زوايا الأرض مثل هذا الموكب من الألم، ولم يرى قط إشاع مماثل من السلام والطمأنينة والفرح. وإذا كان مثل هذه المعجزة ممكنا، أي أن ينبع الهدوء والفرح من قلب المحنة، فلأن الله يمنحنا نعمة أن ندرك الحضور المحيي للمسيح القائم من بين الأموات والحاضر بيننا. هو يعطينا أن نرفع أنظارنا نحو مستقبل أبعد يتجاوز أفقنا الأرضي، نحو مستقبل من السعادة اللامتناهية في الله، ونحن واثقون من بلوغه إذا ثبتنا في الإيمان والمحبة. ولهذا الغرض يشجعنا القديس بولس قائلا، إن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. احتفظوا دائما بهذه الكلمات الذهبية في قلوبكم أيها المرضى الأعزاء، إن آلام الزمن الحاضر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. لذلك نحن مدعوون إلى المثابرة في مسيرتنا مرة بعد مرة ما دامت تعطى لنا أيام حياتنا في هذا العالم الذي تتقدمنا فيه مريم، وسنركض بثقة نحوها هي التي

يمثل لنا فجر الخلاص. وبفضل استحقاقات آلامه وقيامته، أراد يسوع أن يحفظ أمه من كل أثر للخطيئة الأصلية، فجعلها حواء الجديدة التي لن يكون للشيطان عليها أي سلطان، ومنها يبدأ كل شيء من جديد، وبفضلها يعود كل شيء ممكنا للعالم ولكل واحد منا. ولهذا السبب فإن عونها وشفاعتها ليس أمرا ثانويا بالنسبة إلى المسيح الذي يريد أن يقبل نعمة الفداء التي حصل عليها بدم يسوع وأن يجاهد ضد الشر. هي نجمة البحر ستيلا ماريس التي تسعفنا في الضيقات، كما عبر عن ذلك القديس برناردوس خير تعبير: أنتم يا من تدركون أنكم في مد هذا الدهر وجزره لا تسيرون على اليابسة، بل تسبحون في بحر بين العواصف والزوابع. حدقوا إلى هذه النجمة حتى لا تهلكوا، وإن أنتم اقتفيتم أثرها فلن تضيعوا، أو استغثتم بها فلن تيأسوا، أو تأملتموها فلن تضلوا. فبعونها لا خوف عليكم، وتحت حمايتها لا خطر عليكم، وفي أثرها لن يدرككم العياء. وإن هي رضيت عنكم بلغتم منها السلام. فيا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الحجاج والمرضى الذين أتيتم من فرنسا ومن جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسيرة النور هذه المفعمة بالحماسة والسكينة، لنحمل نوايانا الأعز والأكثر إلحاحا ولنقدمها إلى سيدتنا، نوايانا الشخصية ونوايانا من أجل العالم، وإذ نتأملها في حبلها بلا دنس ينبع في قلوبنا فرح ورجاء لا يقهران، لأنها وقد اكتست بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. هي مجيدة وقوية، وفي الوقت عينه متواضعة وقريبة جدا منا. إنها أم يسوع، إنها أمنا. أيتها العذراء الطاهرة، اجعل هذا النور الذي نحمله في أيدينا هذا المساء لا ينطفئ أبدا في حياتنا، بل ينير المستقبل ويفتحنا منذ اليوم على وعود الحياة الأبدية.

0: Prions le Seigneur.
1: لنصلي إلى الرب. أيها الرب، يا من أردت أن يتجسد كلمتك في بطن العذراء مريم عند بشارة الملاك، استجب لتضرعاتنا. فبما أننا نؤمن بأنها حقا والدة الإله، اجعلنا نجد العون بصلاتها لديك بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. معونتنا باسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس.

مع البركة الأخيرة منكون بلشنا نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر معكم لهالليلة من مغارة لورد. صلينا وحطينا حالنا بين إيدين مريم العذراء لحتى هي ترجع تعلمنا مجددا كلمة أساسية، كلمة الثقة، لحتى نرجع نوثق حتى لو مش عم نشوف، ونرجع نرجو حتى لو الدرب بعده طويل، نرجع نمشي حتى لو كان مبين علينا انه الليل طويل، وبالأخص كرمال نرجع نتذكر انه بيكفي ضو صغير لحتى نمشي، تكفي صلاة صغيرة، تكفي السلام عليك يا مريم، وأوقات حتى تكفي كلمة واحدة يا يسوع، وبترجع قلوبنا تتنفس. صلينا وسلمنا الكنيسة لمريم، سلمناها البابا، سلمناها مرضانا، سلمناها عيالنا، سلمناها الشباب، سلمناها كل الأشخاص اللي عم بيعيشوا بحالات حرب، عم بيعيشوا بحالات عنف، سلمناها الأشخاص يلي عم يبكوا بصمت، سلمناها كل واحد منا لحتى الليلة من لورد وبلورد ما حدا يبقى بدون صلاة، وما حدا يبقى بدون رجاء. يا سيدة لورد صلي لأجلنا، يا سيدة لورد صلي لأجلنا، يا توالقديسة برنادات صلي لأجلنا.

نحنان الأراضي بيتجدد لقائنا بكرة الصبح على الساعة 10 بتوقيت روما للقاء بين الأديان بماتس، وبيتبعوا اللقاء حول جزر أوروبا كمان اللي رح يشارك فيه البابا بمركز روبرت شومان بماتس على الساعة 11، وآخر لقاء لنا بهالزيارة الرسولية للبابا لفرنسا رح يكون بكرة الأراضي الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت روما بالقداس يلي رح يحتفل فيه البابا ويختتم فيه زيارته الرسولية لفرنسا. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع صلاة مسبحة الوردية والتطواف بالمشاعل ترأسهما البابا لهون 14 في مزار سيدة لورد. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لهون 14 صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في مزار العذراء مريم سيدة لورد مع حشد غفير من الحجاج والمؤمنين والمرضى قدموا من مختلف أنحاء العالم. وللمناسبة وجه الأب الأقدس عظة استهلها بالقول إن النصوص التي تقترحها علينا الليتورجية في هذا الأحد تلامس جانبا أساسيا من الرسالة التي جاءت العذراء مريم لتوديعها إلى القديسة برناديت، دعوة إلى الارتداد، دعوة حانية وملحة في آن. ففي الإنجيل يوجه يسوع نظرة حق وحزن عميق إلى القلوب المنغلقة، فلم تندموا آخر الأمر. لماذا هذا الجرح في قلب المسيح؟ لأن الله لا يريد هلاك أبنائه. ويذكرنا النبي حزقيال قائلا: إذا ارتد البار عن بره وصنع الإثم ومات فيه فإنه بإثمه الذي صنعه يموت، أما إذا تاب عن جميع معاصيه التي صنعها يحيى حياة ولا يموت. لذلك تتردد الدعوات إلى الارتداد في الكتب المقدسة وتعبر كل كرازة الإنجيل على مر العصور، وهي تكتسب أهمية خلاصية لتظهر كم هي ملحة وضرورية. أضاف الحبر الأعظم يقول إن يسوع نفسه لا يستخدم عبارات ملطفة عندما يحث على التوبة،

مرحلة من التاريخ وفي مجتمع يسعى إلى التقدم والرفاه المادي، لكنه يجرب أحياناً بنسيان أفق الأبدية، تأتي مريم لتذكرنا بعظمة دعوتنا إلى الحياة وإلى الحياة الأبدية وبمداها، وأمام التيارات الراهنة التي تسعى إلى إعادة تحديد قيمة الحياة البشرية في مواجهة المرض أو الألم أو الشيخوخة، تقف مغارة مسابيال كملاذ للرجاء المسيحي. هنا لا يرفض أي ضعف، عكازاتكم وكراسيكم المتحركة ودموعكم الخفية ليست عوائق، بل هي المكان بامتياز الذي تحترمون فيه احتراما كاملا وتستقبلون فيه، ويتجلى جمالكم بنور محبة الله اللامتناهية. إن لورد هي المكان المبارك لإعلان الإيمان بجمال الحياة وقدسيتها، لأنها تقبل هنا كعطية ثمينة من الله، وقد دعيت إلى أن تزهر في الأبدية في محبة الآب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أعدك بذلك، نعم، إن الحياة الأبدية وعد ثابت وأكيد يمنحنا إياه الرب، لقد حصل لنا عليها بموته على الصليب وقيامته، ويحققها فينا كل يوم من خلال نعمة المعمودية. إنها في متناولنا، لكن علينا أن نقبلها بحرية وأن نتمسك بها وألا نضع لها العوائق. أما العائق أمام النعمة والحياة الأبدية والعائق الوحيد أمام هذه المحبة فهو الخطيئة والانطواء على الذات، ذلك الرفض لله الذي يحبسنا في ظلماتنا الخاصة. وهنا تكمن مسؤوليتنا الشخصية، وهي مسؤولية كبيرة. لقد أرادنا الله أحرارا لأن الحرية هي شرط للمحبة، فلا يمكن أن نحب بالإكراه، وهذه الحرية أعطيت لنا، ينبغي أن نستخدمها في قول نعم للمسيح وبمساعدة نعمته على خطى مريم. نعم تتجدد باستمرار حتى نفسنا الأخير الآن وفي ساعة موتنا، كما نقول في صلاة السلام عليك يا مريم. تابع الأب الأقدس يقول: ونجد الدعوة الملحة إلى التوبة في الكلمات التي قالتها مريم هنا بالذات. توبة توبة توبة، هي تكرر الكلمة 3 مرات وتدعو برنادات إلى القيام ببعض الأفعال. لماذا؟ هل نحن بطيئون إلى هذا الحد في الفهم؟ هل نعتبر أنفسنا بسهولة بلا خطيئة؟ ألا نمارس التوبة بما فيه الكفاية؟ إن العذراء تطلب منا أن نتوب لا من أجل أنفسنا فقط، ونحن في حاجة إلى ذلك، بل أيضا من أجل الخطأ، من أجل عالم يسير بشكل سيء. كيف لا تشعر قلوبنا بأنها معنية أمام النزاعات المنتشرة التي تدمر حياة الكثير من الأبرياء؟ ومع ذلك فإن الشر الذي يصيب عصرنا ينبع من قلب الإنسان، والله ليس مسؤولا عنه. ليست طريقي هي غير المستقيمة، بل طرقكم أنتم، يقول الرب لبني إسرائيل. لذلك ينبغي أن تتغير قلوب البشر بدءا من قلوبنا نحن. أضاف الحبر الأعظم يقول: التوبة هي عمل تولده المحبة في التضامن مع الجنس البشري، محبة لله الذي نريد أن نشبر جرح قلبه الذي تسببت فيه خطايانا، ومحبة لجميع إخوتنا الذين لا يصغون إلى هذه الدعوة إلى الارتداد، والذين تقودهم خطاياهم إلى الموت. وهذه الحاجة إلى الارتداد تشمل الكنيسة نفسها في حجها الأرضي، فعليها أن تتحلى بالشجاعة لتعيش هذا الارتداد أولا، ولكي تشفى من الجراح العميقة ومن عدم الأمانة ومن حالات الضياع المؤلمة التي ارتقبت في داخلها. علينا أن نضع أنفسنا بتواضع تحت نظرة الرب المطهرة، فالاعتراف بأخطائنا هو أمر لا غنى عنه للنمو الروحي، كما كتب القديس أغسطينوس: ليؤلمك دائما ما أنت عليه إن كنت تريد أن تنال ما لست عليه. تابع الأب الأقدس يقول: إن نداء أمنا الملح إلى الصلاة والارتداد يملأنا رجاء عظيما، لأنه يدلنا على السبيل لتغيير مجرى الأمور، وهذا السبيل ليس سوى أن نتحد بآلام المسيح. أيها المرضى الأعزاء الذين تعرفون الألم، وأنتم كثيرون هنا في لورد، لديكم إمكانية أن تعيشوا آلامكم وأوجاعكم بروح التقدمة، لكي تدخلوا في ذلك المسار الخلاصي الذي يحتاج إليه العالم كثيرا. وبهذا المعنى أنتم حقا في قلب الكنيسة، ودوركم لا يمكن الاستغناء عنه. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: أيها الحجاج، أيها الإخوة والأخوات، لن تعودوا من لورد كما جئتم إليها، ستعودون كمرسلين للرجاء. هذه هي معجزة هذا المكان، أن يوقظ فرح الرجاء في قلب المحنة والألم بالذات. إن العذراء مريم تشفي نظراتنا وتغير قلوبنا مانحة إياها السلام. كونوا في بلدانكم وفي أبرشياتكم وفي عائلاتكم

0: شهودا فاعلين لهذه القوة ولهذا الحنان الإلهيين اللذين يمكناننا من مواصلة المسيرة وبلوغ الغاية. وإذ تعضدكم صلاة المرضى ومحبة أمنا، سيروا بثقة نحو المستقبل، لا تخافوا من عواصف العالم، إن أم الله القديسة تسهر على مسيرتكم وتلف الكنيسة برداء حنانها، وكوكب الصبح المشرق تهدي خطواتكم لكي تولدوا بفرح للحياة نفسها التي يحياها ابنها يسوع. آمين.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من شهر أيلول سبتمبر، توجه قداسة البابا لاوون 14 صباح يوم الأحد إلى مزار سيدة اللورد، حيث التقى بمجلس أساقفة فرنسا، واستهل الحبر الأعظم كلمته بالتعبير عن سروره باللقاء في هذا المكان الذي باركه الله بالقرب من المغارة التي ظهرت فيها العذراء مريم للقديسة برناديت، وحيث يجتمع الأساقفة بانتظام في جمعياتهم العامة. وأوضح البابا أن اختيار هذا المكان يعكس رغبة الأساقفة الواضحة في وضع كنيسة فرنسا تحت حماية أم الله مريم العذراء الكلية الطهارة لكي تقودها بأمان بحسب مشيئة الرب يسوع، مؤكدا أنه لا يوجد طريقة أفضل للوصول إلى يسوع من المرور بمريم العذراء، لأن كل شيء فيها يقود المؤمنين إلى ابنها. تابع لابولاقطس موضحا أن الأساقفة بهذا الاختيار يواصلون الإرث الذي تلقوه من آبائهم في الإيمان منذ الأزمنة الأولى لإعلان بشارة الإنجيل في بلادهم، وأشار إلى أن تكريم أم الله قد ترسخ في فرنسا ترسخا عميقا، حتى أن فرنسا سميت بعد وقت قصير بمملكة مريم كما جاء في كتابات البابا بيوس 11. وقد تجلت هذه العلاقة المميزة بين فرنسا والقديرة مريم العذراء بصورة فريدة عندما كرست فرنسا نفسها لها رسميا في 10 فبراير عام 1638. وهو النذر الذي أشار إليه البابا بيوس 11 عندما أعلن سيدة الانتقال شفيعة لفرنسا، وأكد البابا أن مسيرة الثقة والحنان الطويلة هذه مع مريم العذراء والتي تميزت بتقوى كبيرة وأماكن كثيرة تحمل اسمه وابتهالات مستجابة ومزارات وحجاج وكاتدرائيات تواصل مسيرتها متجاوزة كل العقبات وتشهد للإيمان الحي لشعب الله. وأمام التحديات الهائلة في هذا الزمن، دعا البابا الأساقفة إلى إظهار الشجاعة والجرأة والإبداع الرسولي، مشددا على ألا يصيبهم الإحباط من الأخطاء والتناقضات أو السقطات التي ميزت تاريخ الشعب في مسيرة إيمانه، وحثهم على التخلي بشجاعة الاعتراف بالأخطاء بمحبة الحقيقة وبالعزم على مداواة الجراح بمحبة الراعي الصالح الذي يعرف خرافه ويدعو كل واحد منها باسمه، محفزا إياهم على النهوض برجاء وعدم التعب من إعلان الإنجيل. وأكد قداسته أن تاريخ الكنيسة في فرنسا غني جدا وخصب، ومن المهم الرجوع إليه لبناء مستقبل الجماعات المسيحية ومستقبل البلاد، فقد شهدت الكنيسة على بناء التدريجي للأمة وأسهمت فيه، ولا تزال اليوم جزءا لا يتجزأ من ثقافتها وهويتها ورسالتها في العالم. وبناء على ذلك يحق لصوتها أن يكون حاضرا في النقاش العام في فرنسا لما تتمتع به من سلطة نبوية، وحتى إن لم يفهم صوتها دائما أم لم يؤخذ به في المسائل الأساسية التي تمس أسس الحضارة، فإنه يبقى صوتا مرتقبا وضروريا. وأشاد البابا بعزيمة الأساقفة وشجاعتهم في النقاشات الأخيرة حول موضوع نهاية الحياة، داعيا إياهم للمثابرة مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذين يدافعون على القيم نفسها. وتطرق البابا إلى واقع العلمانية الخاصة في فرنسا، موضحا أنها ثمرة تاريخ مضطرب صار اليوم مسالما، ويجب أن يتيح للكنيسة القيام برسالتها، وحذر من أن التوازن الذي تم التوصل إليه بصعوبة بدأ يوضع تدريجيا موضع تساؤل، وما يجب ألا يؤدي للاستسلام، بل يدعو إلى اليقظة للدفاع عن حرية الكنيسة وحقها في إعلان البشارة والتربية على الحرية الحقيقية وممارسة العبادة العلنية لكي تمارس المحبة باسم يسوع المسيح. واستشهد البابا برسالة البابا فرانسيس بمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2024، والتي دعا فيها المعمدين إلى الاعتزاز بإرثهم الإيماني واستعادته، مؤكدا أن تشجيع المعمدين على استعادة إرثهم الإيماني هو جزء أساسي من رسالة الرعاة لتجديد الكنيسة. وأضاف الحبر الأعظم إن ما أعطاه الرب لكاثوليكي فرنسا يستدعي الشكر الجزيل من سلسلة متواصلة من القداسة وازدهار الفنون والآداب والعلوم، ونضج في الوعي بكرامة الإنسان وحقوقه، واندفاع رسولي أثمر في أقاصي العالم. وأكد البابا إيمانه بأن الوقت قد حان ليسعى المعاصرون صدى رسالة الإنجيل مفعمة بالرجاء وسط ظواهر الاستقطاب وتراجع الأخوة وتصاعد العنف والفقر التي ينشئها غياب الله عن مجال العالم، مذكرا بقول يسوع: لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. وركز الأبو الأقدس على فئة الشباب الذين يحملون تطلعات كبيرة ومستعدون للالتزام بكل ما هو جميل وحق وصالح، داعيا الأساقف إلى إرشادهم نحو طريق الإنجيل ومرافقتهم من خلال جماعات مسيحية حية وتثقيف عقائدي راسخ. وفيما يخص التحديات التربوية، شدد البابا على أن التعليم الكاثوليكي رغم انفتاحه على الجميع واحترامه لحرية الضمير، لا يمكنه التخلي عن مشروعه التربوي المتمحور حول المسيح والذي يهدف إلى إنماء الإنسان إنماء متكاملا في جميع أبعاده الروحية والثقافية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وختم البابا كلمته بالتشديد على أهمية الوحدة بين تلاميذ المسيح في مواجهة الانقسامات الإيديولوجية التي تبطل الشهادة الكنسية، وأوضح أن الوحدة ليست إلغاء للفروق الشخصية، بل هي التقاء كل حساسية كاثوليكية أصيلة في اعتراف مشترك بالإيمان وطاعة للرعاة ولخليفة بطرس، وهي وحدة ديناميكية تختني بالتقليد والروح السينودوسية. وشدد قداسته ثقته بشعب الله في فرنسا، موكلا الأساقف والأبرشيات والبلاد إلى حماية سيدة اللورد الوالدية، ومنحا للجميع البركة الرسولية.
0: في محطة روحية عميقة غمرها الخشوع والرجاء، توجه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا مساء السبت إلى مغارة الظهورات في مسابيال بمدينة لورد، حيث وقف في صمت وصلاة أمام تمثال العذراء مريم. وفي هذا المكان المقدس الذي يقصده ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، رفع الأبو الأقدس صلاة تضرع إلى سيدة لورد، واضعا بين يديها فرنسا وشعبها، ومسترشدا برجاء المؤمنين الذين يجدون في حضورها الوالدي عزاء وقوة وتجديدا للرجاء. وطلب البابا بشفاعة العذراء أن ينعم العالم بعطية السلام، وأن تتراجع لغة العنف والصراعات، وأن يصغى إلى صرخة الفقراء والمرضى والمتألمين، كما رفع صلاته من أجل العائلات والشباب لكي يتجدد الإيمان في القلوب ويظل نور الإنجيل حاضرا في حياة الأجيال الجديدة. قال البابا لاوون الرابع عشر:
2: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse.
0: يا سيدة لورد، يا سيدة الحبل بلا دنس، في هذا المكان المبارك الذي خاطبت فيه القديسة برنادات ابنة شعب فرنسا المتواضعة بهذا القدر من الحنان والرقة، لكي تحمل إلى العالم رسالة منيرة من الصلاة والارتداد والرجاء، نهرع إليك بثقة، ولأنك الأم التي وهبنا إياها يسوع، ولأنك تتنبهين إلى جميع احتياجاتنا، نتوسل إليك يا سيدتنا من أجل فرنسا التي أنت شفيعتها والتي أحطتها طوال قرون كثيرة بحمايتك، نالي لشعبك نعمة الوئام الأخوي. تابع الأبو الأقدس يقول: ليعمل أبناؤها على بناء مجتمع متناغم ينبذ كل عنف وكل كراهية، ويتيح لكل إنسان أن يعمل وأن يؤسس عائلته وأن يحقق حياته حتى نهايتها في الطمأنينة والسكينة، ولتكن الفئات الأكثر بؤسا والفقراء موضع دعم دائم. نالي لفرنسا قادة حكماء وأسخياء مستعدين لبذل ذواتهم وقادرين على مواجهة التحديات ويرغبون في خدمة الخير العام، وليحفظوها في السلام وسط عائلة الأمم، وليرفعوا صوتها من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية ومن أجل السلام في العالم، رافضين إلى الأبد منطق الحرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيتها العذراء مريم القديسة، نقدم إليك شعب الله السائر في هذا البلد الذي طبعته بحضورك وقربك على مدى العصور، جددي إيمان العائلات المسيحية وحماستها، تلك العائلات العزيزة جدا على قلبك، لكي تعيش يوما بعد يوم في حضور يسوع وفي نعمته وعضده وسط الصعوبات التي تجتازها، ولتكن منفتحة بسخاء على الحياة، وليوقظ الله فيها دعوات، ولا سيما الدعوات إلى الكهنوت والحياة المكرسة، امنحي كنيستك في فرنسا أن تدل ولا سيما الشباب على درب الإنجيل المنيرة لكي يسهموا في بناء مجتمع عادل وأخوي، وهو المجتمع الذي يتطلعون إليه. وأخيرا أيتها الأم المحبة، نقدم إليك نوايانا الشخصية الأكثر إلحاحا، ولا سيما نوايا المرضى والمتألمين وجميع الذين يرافقونهم وقد جاءوا يستمدون القوة والشفاء من نبع مسابيال. وختم البابا لاوون الرابع عشر صلاته بالقول: نستودعك أحباءنا وأمواتنا الأعزاء، فأزيلي نسألك كل العوائق التي لا تزال تفصلنا عن ابنك الحبيب، واجعلي ملكه يسود في جميع القلوب. آمين.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.